للمدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعلمهم.

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

يا مبتدئا النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: تغيير الروح.
1: الأذكار.
2: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال.

0: امسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: الله

0: بعد.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار
2: على سنتك نعيش.
3: هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
1: على سنتك نعيش.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحجرات. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فضل عظيم وأجر جزيل، فلنغتنم هذا اليوم المبارك ولنطهر قلوبنا وأرواحنا بالصيام، فالله يدخر جزاء الصائم عنده. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، لكن الأجل وفاه، فلنتبع سنته بصيام التاسع والعاشر. غفر الله ذنوبكم وتقبل صيامكم. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
0: فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين لسورة مباركة سميت لمثل ضربه الله عز وجل لمشركي مكة ومن شابههم إلى يومنا. القارئ أسامة الصافي يتلو على أسماعكم سورة العنكبوت.

جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة خاشعة لسورة العنكبوت.
1: استحباب صيام تاسعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم

0: يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ وديع اليمني.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة يونس عليه السلام. من قلب الخوف ولد الأمل، يتبع فرعون بني إسرائيل وموسى عليه السلام الواثق بالله يقول:

لا، إن معي ربي سيهدين. فيضرب البحر فينفلق كالجبل العظيم، فحين ظنوا أن لا طاقة لهم جاء الفرج في يوم عاشوراء. نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يخبرنا أن النصر قادم وأن مع العسر يسرا، وهو درس في التوكل على الله وأن أمر المؤمن كله خير. شهر الله المحرم، مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة النور.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة النور.
1: ماذا يكفر صيام عاشوراء؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر. ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.
4: لك

0: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين.
1: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة ياسين. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟

إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله، ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة صاد.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده
2: لا

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: فضل صيام عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. ومعنى يتحرى أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه النسائي وصححه الألباني.
4: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما يتيسر له من سورة الزخرف.

0: من آيات الله البينات تلا علينا الشيخ علي بن سليمان الفايزي ما تيسر له من سورة الزخرف.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها

0: قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
3: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا رب يا أرحم الراحمين.

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام.
1: عاشوراء في التاريخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح

لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ فارس عباد. بسم الله.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب.

0: وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الأنبياء عليهم السلام.

0: سورة الأنبياء عليهم السلام.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة فصلت. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. رواه البيهقي.

0: استحباب صيام تاسوعاء مع عاشوراء. روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. وعلى هذا فصيام عاشوراء على مراتب: أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وكلما كثر الصيام في محرم كان أفضل وأطيب.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

فيما يلي تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الحجر بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب،
1: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سورة الفاتحة وما تيسر من سورة المائدة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. مراتب صيام يوم عاشوراء. لصيام عاشوراء أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تصام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي المرتبة الأكمل. المرتبة الثانية أن يصام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر محرم. المرتبة الثالثة أن تصام أيام العاشر والحادي عشر من شهر محرم. المرتبة الرابعة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام. مراتب صيام يوم عاشوراء. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من الأعمال التي يندب القيام بها في يوم الجمعة الحرص على تلاوة القرآن عموما، والحرص على تلاوة سورة الكهف خصوصا. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أي أن الله سبحانه وتعالى يسخر لعبده سبل الهداية والبصيرة والخير والبركة للعبد في دينه ودنياه وآخرته. فمن أراد أن يصيب الفضل من الله والخير من الله والنور من الله والهداية من الله، فعليه بهذا الهدي النبوي الكريم، وأن يحرص على تلاوة سورة الكهف.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

عاشوراء في التاريخ. صيام يوم عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا كما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية لمسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم.

0: وظاهر هذا أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصاموا ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: أبناؤنا والمساجد. للمسجد أثر كبير على الناشئة، لما يسمعون فيه من كلام الله تعالى، وما يجدون فيه من التوجيه والإرشاد، وما يلقونه من القدوة الحسنة من أهل الخير والصلاح. ولذا يحرص المسلمون على اصطحاب أبنائهم إلى بيوت الله تعالى لشهود هذه المعاني العظيمة. لكن بالمقابل هناك آباء أخطأوا المقصد، فجعلوا من المسجد مكانا للهو أبنائهم ولعبهم، مما كان سببا في إذهاب الخشوع والسكينة عن المصلين والعبث في محتويات المسجد، فكان لا بد من بيان للأحكام والآداب المتعلقة باصطحاب الأطفال إلى المسجد حتى ينتفعوا من أثر المسجد عليهم، ويزول ما قد يقع منهم من العبث والإزعاج. يشرع للوالد أن يصطحب ابنه المميز إلى المسجد بعد تعليمه أحكام الصلاة وآداب المسجد، وكيف يقف في الصلاة، واحترام محتويات المسجد. فإن كان الابن غير مميز أو كان كثير الحركة والعبث، فهذا لا يشرع أخذه إلى المسجد، لأن ما يحصل منه من الإزعاج والتشويش والعبث أشد من الهدف الذي قصده والده، ودرء المفسدة مقدم. والمصلي مأمور بأخذ الزينة عند ذهابه إلى بيوت الله، فعلى الوالد أن يحرص على تحقيق هذا في أبنائه عند ذهابهم للمساجد. فبعض الأطفال يأتي بملابس عليها صور غير لائقة، أو بملابس غير ساترة، وهذا من التهاون الذي ينعكس على شخصية الطفل في مستقبله. وللمصلين دور كبير في توجيه الأطفال في المساجد، فلئن قصر آباؤهم فلا يفوت الإمام ومن معه من جماعة المسجد توجيههم وإرشادهم، مع تشجيعهم على صلاة الجماعة في المساجد والالتزام بآداب المسجد. ومن ذلك التفريق بين الصبيان وترتيبهم في الصفوف حتى يتجاوزوا ما قد يقع منهم من الإزعاج. وعلى إمام المسجد والمصلين علاج ما قد يقع من الصغار من أخطاء بالحكمة، فبعضهم يتصرف بالغلظة والقسوة معهم، وينهر الذين يبادرون للصف الأول أو يسحبهم من الصف. وقد يستدل أحدهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ومراد الحديث الحث على أن يسارع ويبادر الكبار والبالغون إلى الصفوف الأولى، لا أن يتأخر إلى الإقامة ثم يأتي ويقوم بتأخيرهم أو زجرهم وهم صغار، فليس هذا من الهدي النبوي ولا من الحكمة، بل ربما يكون له أثر سلبي على الأطفال. المسجد محضن التربية ومدرسة التهذيب، وأبناؤنا بحاجة ماسة لأن يتربوا في جنباته، فعلى الجميع أن يتعاونوا على تحقيق هذا المقصد العظيم، بدءا من ولي الأمر وإمام المسجد،

والمصلين، وأن يحرص الجميع على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز ما قد يقع من الأطفال من إزعاج أو عبث، حتى يستفيد الأطفال من هذه المدرسة الربانية.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة المائدة. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من سورة المائدة.
2: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

عاشوراء في التاريخ. صيام يوم عاشوراء كان معروفا حتى على أيام الجاهلية قبل البعثة النبوية، فقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه. قال القرطبي: لعل قريشا كانوا يستندون في صومه إلى شرع من مضى كإبراهيم عليه السلام. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون به فسألهم عن السبب فأجابوه كما تقدم في الحديث، وأمر بمخالفتهم في اتخاذه عيدا كما جاء في حديث أبي موسى رضي

رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. وفي رواية لمسلم: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي رواية له أيضا: كان أهل خيبر

0: أمر بصومه محبة مخالفة اليهود حتى يصاموا ما يفطرون فيه، لأن يوم العيد لا يصام.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: اقتداء المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. علاقة المأموم بإمامه علاقة متابعة واقتداء وتأس، وقد جاء في السنة النبوية ما فيه تقرير لهذا الأصل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. ومقتضى ذلك أن تكون أقوال وأفعال المأموم بعد الإمام مباشرة، فلا يسابقه ولا يوافقه، لأن الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا تفيد التعقيب والترتيب، فيأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، وإذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. ويوضح هذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. رواه البخاري. ويخالف هذا التوجيه النبوي ما يقع من بعض المأمومين، ومن أشدها مسابقة المأموم للإمام، فيتقدم إمامه في أفعال الصلاة فيركع قبله ويسجد قبله ويجلس قبله، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. لذا ذهب العلماء إلى تحريم مسابقة المأموم للإمام، بل نص بعض أهل العلم على بطلان ذلك في حالة التعمد. ومن الصور المخالفة للمتابعة التأخر في متابعة الإمام بأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا ركع الإمام بقي واقفا يقرأ، وإذا سجد بقي قائما يحمد، وهكذا في بقية الأركان. ومن الصور المخالفة للمتابعة الموافقة بأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، ويقوم مع قيامه، ويقعد مع قعوده، وكل هذا مخالف لمقتضى المتابعة الواردة، وإن كان التأخر والموافقة أهون من المسابقة. ومن المسائل المتعلقة بالمتابعة أن المأموم يتابع الإمام حتى لو ترك الإمام السنن والواجبات التي تجبر بسجود السهو، لأن الإمام ضامن، لكن لا يجوز متابعته إذا سلم من الصلاة قبل الفراغ منها، بل ينبهه بالتسبيح. وكذا لو قام الإمام إلى ركعة خامسة فلا يتابعه، بل ينبهه ليرجع، وإلا مكث جالسا حتى يفرغ

0: من ركعته ويسلم معه. ومن المسائل المتعلقة بعلاقة المأموم بالإمام أن المأموم لا يتحمل خطأ الإمام، بل صلاته صحيحة ولو بطلت صلاة إمامه، كأن يكون الإمام صلى على غير طهارة أو أفسده بغير ذلك من مفسدات الصلاة. وفي هذا السياق ننبه إلى أهمية تعلم أحكام الصلاة والاقتداء بالإمام، وما هي المخالفات التي تبطل الائتمام وتنقص من أجر الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم،

وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي قوله سبحانه وتعالى وذروا البيع تحقيق لكمال مصلحة شهود هذه الصلاة، وهو أن لا يلتهي المسلم بشيء يصرفه عن أصل الصلاة والقيام بها وشهودها وحضورها، بل أبلغ من ذلك أن لا ينشغل أيضا وهو في الصلاة والخطبة عما جاء لأجله من الانتفاع وطلب فضل الله جل وعلا فيها. وذكر البيع ليكون مثالا على ما يلتهي به الناس، وإلا فكل شيء من شأنه أن يفوت على المسلم هذه الفريضة ويحول دون القيام بها أو شهودها أو تحقيق أصلها أو كمالها فإنه منهي عنه حتى يأتي المسلم إلى هذه العبادة بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه ولسان حاله. وعجلت إليك ربي لترضى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: عاشوراء في التاريخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه.
0: سورة عظيمة هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

أبواب السماء. اللهم إنا نسألك وجهة صحيحة وخيارا صحيحا، ونسألك الرشاد في الأمر وعدم الضياع. اللهم سدد خطانا وما نسلكه وحدنا بعلمك وحدك. اللهم لا تقطع علينا أملا أبدا، وأرضنا بما كتبت. اللهم إنا نسألك ألا ننشغل بسفاسف الأمور عن أهمها، وارزقنا وأنت خير الرازق.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الألباني: حديث حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو حديث صحيح.
1: عدم الاغترار بثواب الصيام. يغتر بعض المغرورين بالاعتبار

0: الاعتماد على مثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم صوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. قال ابن القيم: لم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. ومن المغرورين من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، لأنه لا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها، كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم 100 مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طوال النهار، فهذا أبدا يتأمل في فضائل التسبيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين والكذابين والنمامين إلى غير ذلك من آفات اللسان، وذلك محض الغرور. عافانا الله وإياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

0: إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة، فإلى هناك.
1: اللهم اقسم لنا من خشيتك.

الحمد لله، الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين فجعلهم إخوة متحابين متراحمين متآزرين متسامحين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اصطفاه بعلمه وأتمنه على وحيه وأكرمه بآل بيت طهرهم ورفع شأنهم وجعل مودتهم من تمام الإيمان، واختار له خير الصحابة أنصارًا وأعوانًا فآمنوا به وعزروه ووقروه وجاهدوا في الله حق جهاده وحملوا الدين وبلغوا الشريعة ونصروا الحق. فرضي الله عن الآل الأطهار والصحب الأخيار وجمعنا بهم في دار القرار، فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، لقد كان من أعظم ما اعتنى به نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ أن وطئت قدماه المدينة المنورة أن يرسي دعائم الدولة الإسلامية الناشئة على أسس راسخة من الإيمان والوحدة والأخوة والمحبة. فكان من أولى خطواته المباركة المؤاخاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار وغيرهم، مؤاخاة انصهرت فيها عصبيات الجاهلية وتاشت بها فوارق الأنساب والألوان والأوطان، حتى غدا الناس بها جسدا واحدا وقلبا واحدا وصفا واحدا في مواجهة أعدائهم، لا يفرقهم نسب ولا تباعد بينهم الأهواء. وكان الرعيل الأول من آل بيت النبي الأطهار وصحابته الأخيار المثال الأعلى لهذه الأخوة الصادقة والمحبة الخالصة والرحمة المتبادلة والنصيحة الصافية. نزع الله من قلوبهم أدران الجاهلية، وأذهب عن صدورهم الأحقاد والضغائن، وجمعهم على كلمة سواء، كما قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. فهكذا كانوا، وهكذا ينبغي أن يكون المسلمون من بعدهم، يقتدون بهم ويسيرون على نهجهم امتثالاً لقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أيها المؤمنون والمؤمنات، لقد تواترت الأخبار واستفاضت الآثار وتظاهرت الرواية الصحيحة على ما كان بين آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار رضوان الله عليهم من صدق المودة وصفاء المحبة وكمال الوفاء، فقد رباهم النبي وصنعهم على عين النبوة، وما وقع بين بعضهم من خلاف عارض أو اجتهاد طارئ فهو من طبيعة البشر، كما يقع بين الإخوة والأقارب وأهل الفضل والعلم، يعذر فيه المجتهد ولا ينقص ذلك من

قدرهم ولا من فضلهم. يقول تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد امتن الله عليهم بنعمة الاجتماع والتآلف، فقال سبحانه: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت، أي لو أنفقت يا محمد، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. ويقول سبحانه في وصفهم الجامع: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهذه النصوص المحكمة والحقائق المتواترة هي التي ينبغي أن ترفع رايتها وأن تغرس معانيها في نفوس الناشئة من البنين والبنات، وأن تعلم للأجيال، لتبقى الأمة مجتمعة الكلمة، موحدة الصف، متينة البنيان. ولا يجوز أن تعارضها رواية تاريخية جزئية، أو خبر ضعيف، أو رواية مكذوبة، أو تأويلات بعيدة، فإن الحقائق الثابتة لا تهدمها الظنون ولا تناقضها الأوهام. أيها المسلمون والمسلمات، إن المتأمل في سيرة آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم جميعاً يرى بجلاء ووضوح عمق الروابط بينهم، روابط النسب والمصاهرة والمودة والمحبة والوفاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكانت من أحب نسائه إليه بعد خديجة رضي الله عنها، وتزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب، ورملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. وزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زوج عثمان بن عفان رضي الله عنه، زوجه ابنتيه رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهما، حتى سمي ذا النورين. وزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، زوج ابنته أم كلثوم الكبرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له زيداً ورقية. وتزوج علي رضي الله عنه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي أرملة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وتزوج أبان ابن عثمان ابن عفان أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر الهاشمية. وتزوج مصعب بن الزبير سكينة بنت الحسين رضي الله عنهم أجمعين. فأي شاهد يا عباد الله أبلغ من هذا؟ وأي برهان أوضح من هذه المصاهرات والروابط الوثيقة على المحبة والرضا وحسن العشرة؟ واسمعوا إلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وقال رضي الله عنه: أرقبوا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته، أي لا تؤذوهم ولا تنتقصوهم، بل اعرفوا لهم فضلهم وحقهم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزير صدق لأبي بكر الصديق ثم لعمر، ومشيرا ناصحا. وكان أبو بكر يحمل الحسن بن علي على عاتقه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك مسرورا بذلك. ولما حوصر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجه علي بن أبي طالب ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما لحراسة داره والدفاع عنه في صورة عظيمة

من الوفاء والمحبة والبر، تدل على صدق المحبة وعمق الرابطة. ولقد أحسن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف إخوانه من أصحاب رسول الله وهو أحدهم ومن خيارهم حين قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فما أرى اليوم شيئاً يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثاً صفراً شعثاً غبراً، قد باتوا لله سجداً وقياماً يتلون كتاب الله، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا وذكروا الله مادوا كما يميل الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم. فانظروا رحمكم الله كيف شهد علي لهم بصدق الإيمان وعظم العبادة ورقة القلوب وغزارة الدمعة، وهم الذين بلغوا الدين ونصروا سيد المرسلين وحملوا الأمانة كما أمروا. ولم يكن هذا الثناء من علي عليهم تملقاً يتصنع، بل كان حالاً يعاش ووفاءً يترجم. فلما قتل الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنكر علي ذلك أشد الإنكار ورفض أن يدخل عليه قاتله، وقال: بشروا قاتله بالنار. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما رأى علي طلحة بن عبيد الله ملقا على الأرض بعد وقعة الجمل، نزل علي ومسح التراب عن وجهه وقال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا على التراب، إلى الله أشكو عجري وبجري، أي همومي وأحزاني. ثم ترحم عليه وقال: ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. وكان يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهذه عباد الله منزلة طلحة والزبير عند علي رضي الله عنهم، على الرغم مما وقع بينهم من اجتهاد واختلاف، لأن القلوب الطاهرة لا يدخلها الحقد ولا تسكنها البغضاء، وإنما تبقى مملوءة بالإيمان والوفاء. وقد كان الإمام جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه يفتخر بانتسابه إلى آل أبي بكر ويقول: ولدني أبو بكر مرتين، لأن أمه فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وبلغ من محبة أهل البيت للصحابة وتعظيمهم لهم أنهم سموا أبناءهم بأسمائهم، فسمى علي رضي الله عنه بعض أبنائه أبا بكر وعمر وعثمان، وسمى الحسن أحد أبنائه أبا بكر، وسمى الحسين أحد أبنائه أبا بكر وآخر عمر، وسمى علي بن الحسين بعض أولاده عمر وعثمان، وكني هو بأبي بكر. وسمى الإمام موسى الكاظم أحد أبنائه أبا بكر، بل بلغ من صدق المودة والمحبة وحسن الصلة بينهم أن سمى بعض آل البيت بناتهم باسم أم المؤمنين عائشة. فقد كان لكل من جعفر الصادق وموسى الكاظم ابنة تدعى عائشة، وهذا من أبلغ الشواهد على صدق المحبة ومتانة الرابطة بين آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فهل يعقل عباد الله بعد كل هذا الذي سمعتم أن يكون هؤلاء الأقارب المتراحمون والأرحام المتصلون والأصهار المتوادون على غير ما أراد الله لهم من الأخوة في الإسلام والمحبة في الله والتعاون على البر والتقوى؟ حاشا وكلا.

فهذه يا عباد الله نماذج مشرقة من سيرة خيار هذه الأمة من آل البيت والصحابة في المحبة والمودة والاحترام والوفاء ومعرفة الفضل لأهله، وهذا غيظ من

واجتماع قلوبنا ورص صفوفنا وتعزيز ولائنا لأوطاننا، ولنكل ما مضى من خلافات التاريخ وحوادثه إلى علم الله وحكمه، ولنكف ألسنتنا عما شجر بين خيار هذه الأمة حتى تبقى صدورنا سليمة من الغل والحقد والبغضاء للجيل الأول، ولنشغل بإصلاح ولننشغل بإصلاح حاضرنا وبناء مستقبلنا، ولنتعامل مع التاريخ بعلم وإنصاف لا بهوى وتعصب حتى تبقى الأمة متماسكة ويكون أبناؤها أقدر على مواجهة التحديات وهم متحابون متسامحون متراحمون متكاتفون. نور الله قلوبنا بمحبة آل بيت نبيه الأطهار وصحابته الأخيار، ونفعنا بحبهم وتوقيرهم، ورزقنا حسن الاقتداء بهم، وجمعنا وإياهم في دار كرامته، إنه جواد كريم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جمع القلوب على الإيمان، وألف بين الآل والصحب على المحبة والإحسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أكرمه بآل بيت أطهار وصحب أخيار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، يا أهل القرابة والصحابة، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من أعظم الواجبات على العالم والخطيب والداعية والمثقف والمنصف أن يعرض الحق صافياً مشرقاً، وأن يظهر الصورة الصحيحة الثابتة لمجتمع الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان. فإن في كتب المسلمين جميعاً من أهل السنة والشيعة روايات صحيحة مشرقة يثبتها النقل ويؤيدها العقل وتألفها الفطر السليمة، وتشهد لها نصوص القرآن الكريم وهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون والمسلمات، إن من عجيب الأمر وبالغ العبرة أن الباحث المنصف كلما رجع إلى القرون الأولى وتوغل في عصور الإسلام الزاكية وجد من التوافق والتماثل والمودة والتراحم بين آل بيت النبي وصحابته ما يذهل العقول ويبطل دعاوى التفريق والتحريش. وكلما تأخر الزمن تلبدت سحب الفتن وعلت أصوات التشويش واشتدت نزغات التعصب وتكاثرت مظاهر الفرقة والطائفية. لقد سمعتم رحمكم الله، لقد سمعتم شيئاً من ذلك النهج الإيماني الذي سار عليه الصحب والقربى، فلم تكن في قلوبهم أحقاد ولا في صدورهم أضغان، بل كانوا إخواناً على الحق وأعواناً على الخير، متحابين متوادين متصاهرين متراحمين. ففي الصحيحين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وقف على عمر بن الخطاب بعد وفاته ترحم عليه وقال: ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد كان علي يجلها ويقدرها ويعرف لها منزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما بلغه أن رجلين وقعا في عرضها أقام عليهما الحد صيانة

لحرمتها وذبًا عن عرض أم المؤمنين. ولما سُئل عليٌّ رضي الله عنه عن أهل النهروان من الخوارج أمشركونهم؟ قال: من الشرك فرُّوا. قيل: أفمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا. قيل: فما هم؟ قال رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا. فهكذا تكون عدالة العظماء وإنصاف النبلاء. أو ما علمتم رحمكم الله أن من أصح ما روي في مناقب علي وآل البيت رضي الله عنهم ما جاء من طريق الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي التي روت حديث الكساء في فضل علي وفاطمة والحسن والحسين، وكانت تحيل السائلين والمستفتين إلى علي لعلمه وفضله ومنزلته. والموضوع عباد الله ذو شجون، وأبوابه في كتب الصحاح والتواريخ الثابتة واسعة، مملوءة بصور المحبة والمودة والإجلال المتبادل بين آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم. وبعد، أيها المسلمون، فالواجب علينا اليوم أن نرسخ ثقافة التسامح والقبول المتبادل، وأن ننظر إلى محاسن التاريخ وإشراقاته لا إلى زلاته وعثراته، فإن العقلاء يبنون على المحاسن ولا ينبشون المثالب، ولا يتخذون من الخلاف جسراً للفرقة والنزاع والشقاق. وإن من أعظم الظلم أن تتتبع الروايات الضعيفة أو الأخبار المكذوبة أو التأويلات المغرضة فيبنى عليها بغض وشقاق وتنازع. والله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولله در القائل: قل خير قول في صحابة أحمد، وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. حب القرابة والصحابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك أنا نحب آل بيت نبيك ونتولاهم ونجلهم، ونحب أصحاب نبيك ونترضى عنهم، فاجمع في قلوبنا مودتهم، واحشرنا في زمرتهم، واحفظ ألسنتنا من الطعن فيهم أو التنقص لهم، وارزقنا الاقتداء بهم والسير على هديهم. اللهم طهر قلوبنا من الغل على آل بيت نبيك وأصحابه الكرام، واجعلنا من الذين يتولونهم بالحق ويذكرونهم بالخير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واصرف عنهم الفتن والأهواء والفرقة والخلاف والنزاع والشقاق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردًا صحيحًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسدد خطاهم، وبارك في جهودهم، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كروب إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع عنهم البلاء والبأس،
واكشف عنهم الكرب والضر، وكن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر امورنا، ونفس كروبنا، وعافي مبتلانا.

واشف مرضانا وارحم موتانا وارزقنا بر والدينا واغفر لهم ولذوي الحقوق علينا واجزهم عنا خير الجزاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: استووا واعتدلوا، صووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.

متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: إخوة الإيمان، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
3: من خصائص هذه الأمة أن الله تعالى اصطفى لها يوما عظيما جمعت فيه الفضائل والمكارم، ويجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة. وهذا اليوم أفضل أيام الأسبوع عند الله، كما في حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اشتمل هذا اليوم على عدد من المناسبات والأحداث العظيمة، والتذكير بها إنما هو تعظيم لما وقع فيه. وهذا اليوم العظيم قد جاءت فيه فضائل كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهو خير الأيام، وفيه ساعة إجابة ينبغي الحرص عليها وعلى الدعاء فيها. والمراد بمصادفة تلك الساعة الانشغال بالدعاء والذكر حال انتظار الصلاة في المسجد في ذلك اليوم، وخاصة في آخر يوم الجمعة. وأما صلاة الجمعة فقد ورد في السنة النبوية العديد من الفضائل لها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وجعل صلى الله عليه وسلم المحافظة عليها كفارة لما يقع من العبد خلال الأسبوع. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، وهي من الأعمال التي تدخل صاحبها الجنة إذا حافظ عليها. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبة. والعاقل الذي يقدر هذا اليوم قدره ويتهيأ للطريق

0: الطاعة فيه بالمحافظة على صلاة الجمعة والتأسي بالآداب والسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله بيديك.
0: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة مريم.
2: فضل صيام عاشوراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. رواه البخاري. ومعنى يتحرى أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم. فضائل يوم الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني. فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني. فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

0: صدق الله العظيم.
1: ماذا يكفر صيام عاشوراء؟ قال الإمام النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، وتقديره يغفر ذنوبه كلها إلا الكبائر.

0: ثم قال رحمه الله: صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت له به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغائر رجونا أن تخفف من الكبائر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يوم الجمعة يوم عظيم، جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، أي يوم الجمعة. فمن جاء إلى الجمعة، أي إلى صلاة الجمعة، فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة أن يحرص المسلم على أن يظهر في أحسن زينة، وأن يكون في أبهى حلة، حينما يقتضي الأمر اجتماع مع إخوانه المسلمين على عبادة عظيمة في بيت من بيوت الله تعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.

0: العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطرة لسورة فاطر بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك.

0: أبواب السماء. اللهم أنت المرجى في انكشاف الكروب، اللهم لا سبب إلا سببك، ولا فضل إلا من عندك، فالأمل بغيرك منقطع، والشر بإذنك مندفع. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.
1: معاشر المؤمنين، حين تعصف بنا المحن وتحيط بنا الفتن، نحن بحاجة إلى تعزيز الثبات في النفوس، ولعلنا نجد هذا المعنى وغيره في غزوة الأحزاب أو الخندق التي وقعت في الخامس من الهجرة، وكانت معركة حاسمة فاصلة، عدد قليل وأعداء كثر، التقت مصالحهم ومنافعهم وأهواؤهم على كراهية الإسلام، وتحزبوا لقتال المسلمين أو محاولة تشويهه لتنحيته عن الحياة، صراع بين الحق والباطل، وتدافع بين جند الله وجند الشيطان. حاصر الأحزاب المدينة قرابة شهر، وابتلي المسلمون فيها ابتلاء عظيما، مع جوع شديد وبرد قارس. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يشاورهم، وهو المؤيد بالوحي، ليكون سمة من سماته، وأمرهم شورى بينهم. وبعدها: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي ظل الشورى أعمل سلمان الفارسي رضي الله عنه عقله في خدمة الإسلام، فأشار رضي الله عنه بفكر سديد وخطة محكمة تتمثل في حفر الخندق، وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الخندق، فأعطى بذلك القائد القدوة العملية بمشاركة أصحابه والبذل والتعب والألم والأمل، فبث فيهم روح الحياة والهمة العالية.

0: ولم يتميز عنهم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد أثناء حفر الخندق أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. والمسلمون يرددون وراءه: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا.
1: مراتب صيام يوم عاشوراء.
2: لصيام عاشوراء أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تصام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي المرتبة الأكمل. المرتبة الثانية أن يصام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر محرم. المرتبة الثالثة أن تصام أيام العاشر والحادي عشر من شهر محرم. المرتبة الرابعة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام.
1: مراتب صيام يوم عاشوراء.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو

فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الحجر.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع

0: إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، مسجدا وطهورا من إخراج عهود تلفت.
1: تسوية صفوف الجماعة من المشاهد العظيمة التي تتجلى في صلاة الجماعة، الانتظام في الصفوف والتراص بين المصلين أثناء الصلاة مشهد يظهر التلاحم والاجتماع ويزيل الفوارق والحواجز بين المصلين. ولأهميته كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه فيقول: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي لفظ من حسن الصلاة، وفي لفظ من تمام الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من التهاون في تسوية الصفوف فيقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولتسوية الصفوف أحكام جاءت في السنة النبوية لتدل على أهميته وتأكيد الشارع على الحفاظ على صورة الاجتماع في هذه العبادة العظيمة. ومن هذه الأحكام الحث على التبكير للصف الأول، فقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أي لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر العظيم والفضيلة لتدافعوا وتنافسوا من أجل ذلك. بل أكد عليه صلى الله عليه وسلم بقوله: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وحذر من التأخر عنها فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومنها الحرص على إتمام الصفوف الأول فالأول، فالبعض يأتي ويجد فرجة في الصف فيقف في الصف الذي يليه، بل قد يأتي المسجد مبكرا فيجلس في مؤخرة المسجد ويحرم نفسه من الأجر. ففي الحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ومنها بيانه صلى الله عليه وسلم أن تسوية الصفوف وإتمامها له أثر على ألفة المصلين وتضييق لمسالك الشيطان في الوسوسة وإفساد الصلاة. ففي الحديث: أقيموا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومنها أن يمين الصف أفضل إذا تساوت جهة اليمين واليسار أو كانتا متقاربتين، فأما مع بعد اليمين فاليسار لأنه أقرب إلى الإمام. والمقصود بتسوية الصف الاعتدال والانتظام في الصف وعدم ترك فرجات وإلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، لكن من غير تضييق على من يصلي بجانبه. ومن أحكام تسوية الصفوف ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ومقصوده الحث على أن يسارع ويبادر الكبار والبالغون إلى الصفوف الأولى، لا أن يتأخر إلى الإقامة ثم يأتي ويقوم بتأخير وزجر من يقف خلف الإمام من الصغار أو يزاحم المؤذن والمصلين الذين يقفون خلف الإمام. ومن أحكام تراصي المصلين أنه ينبغي أن يحتاط المصلي فلا يصلي خلف الصف منفردا لورود النهي عن ذلك إلا إذا لم يجد فرجة أو مكانا في الصف.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة

0: الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
1: فضائل يوم الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني، فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى الشيخ أحمد الطرابلسي في تلاوة عطرة من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
2: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه.

المحرم هو أحد الأشهر الحرم الأربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. يقول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم في الأشهر الحرم أعظم من الظلم فيما سواهن، فلنغتنم الأوقات في طاعة الله ولنحذر من المعاصي، فالأنفاس معدودة، وهذه الأشهر لها مكانتها ومنزلتها العظيمة عند الله، فلنجعلها فرصة سانحة للمنافسة في الخيرات والمتاجرة مع الله تعالى بالأعمال الصالحة. شهر الله المحرم. مع تحيات الإدارة العامة للأوقاف السنية.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية، يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يسن للخطيب أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع، ويسن له أيضا أن يحرص على توجيه الناس لما هو خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يحذرهم مما يسوءهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يكون في الخطبة ما ينفعهم في دينهم وتصحيح سلوكهم مع الله سبحانه وتعالى أو سلوكهم مع الناس. ويسن أيضا الدعاء للمسلمين بما فيه صلاح دينهم ودنياهم، والدعاة لولاة أمور المسلمين بالصلاح والتوفيق والهداية والسداد لما في صلاحهم من صلاح الأمة جميعا.
0: يوم الجمعة

0: في الوجود. أذكار الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فليقل
1: بسم الله،
0: فإن نسي في أوله فليقل
1: بسم الله في أوله وآخره.
0: رواه الترمذي. من أطعمه الله الطعام فليقل
1: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه.
0: ومن سقاه الله لبنا فليقل
1: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه.
0: رواه الترمذي. ما يقال عند الفراغ من الطعام من أكل طعاما ثم قال
1: الحمد لله.

0: رواه أبو داود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح. ما يقول الصائم إذا سابه أحد؟
1: إني صائم إني صائم.
0: متفق عليه.

مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى أحسن القصص، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة يوسف عليه السلام. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، بل هو سيدها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم أي أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كما أن هذا اليوم هو مبدأ البشرية، حيث خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ذات اليوم الذي يكون فيه نهاية هذه البشرية بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، ينتقل فيها العبد إلى حياة أخرى، حيث يوم القيامة، فإما عذاب وإما نعيم حسب ما يكون من عمله وسعيه إلى الله سبحانه وتعالى.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.

أبواب السماء. اللهم ارزقنا ذكرا طيبا وسيرة حسنة بين خلقك نستأنس بها في حياتنا ونكرم بها بعد وفاتنا يا

0: أي يوم هو يوم عاشوراء؟ قال النووي رحمه الله: عاشوراء وتاسوعاء اسمان ممدودان، هذا هو المشهور في كتب اللغة. قال أصحابنا: عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وتاسوعاء هو التاسع منه، وبه قال جمهور العلماء، وهو ظاهر الأحاديث ومقتضى إطلاق اللفظ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية. وقال ابن قدامة رحمه الله: عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء
1: العاشر من المحرم.
0: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2: قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة واحدة. وقال ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة العنكبوت.
1: عاشوراء في التاريخ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. رواه البخاري. قوله هذا يوم صالح في رواية مسلم: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس

0: برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اعتدال المسلم في الاستهلاك. جاءت الشريعة الإسلامية بالدعوة إلى محاسن الأخلاق ومكارمها والتحذير من مساوئها، وهذا من أدلة عظمة أحكام الدين وموافقتها للفطرة السوية، فهي داعية إلى الكمال والرقي في جميع شؤون الحياة. ومن الأخلاق المذمومة التي نهت عنها الإسراف والتجاوز في جميع الأمور، فقد جاء النهي عنه في كثير من السياقات في القرآن الكريم والسنة المطهرة. قال سبحانه: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي السنة عنه صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. والقاصد لبيوت الله تعالى لأداء الصلوات الخمس أولى الناس بالالتزام بهذا السلوك، فهو مقبل على الله سبحانه وتعالى، فلا يليق به أن يتلبس بالمخالفات والمنهيات. وقد جاء في القرآن عن الإسراف في سياق الأمر بأخذ الزينة للصلاة، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والناظر إلى واقع المصلين في المساجد يجد صورا كثيرة للإسراف، من أوضحها الإسراف في الماء، ثم الكهرباء، ثم المناديل، وغير ذلك مما يهيأ للمصلين. فأما في الماء فإنك لتجد العجب من كثرة الإسراف في الماء أثناء الوضوء، فتقع المخالفة للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ونهى صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يزيد على وضوئه ثلاث مرات، وقال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. والمشاهد إلى واقع كثير عند الوضوء واستخدام الماء يجد الهدر الكبير والإسراف، حتى إنك لتعجب من الإحصائيات الكبيرة لما يستعمل من المياه في المساجد، مع ما نسمع ونشاهد من التقارير التي تحذر من ندرة المياه، مما يجعل العاقل يحرص على الاقتصاد في استخدامها. ومن المخالفات كذلك الإسراف في الكهرباء بإضاءة المصابيح أو تشغيل المكيفات فوق الحاجة، ومثل هذا يكون فيه تبعة وتكلفة. والواجب على المصلي ترك إدارة وتقدير ذلك إلى الإمام والمؤذن، وهكذا في بقية ما يتاح للمصلين من المناديل والعطور، الواجب على الجميع أن يستهلك بقدر الحاجة، مع تحريه الهدي النبوي في القدوم إلى بيوت الله تعالى بأن يأتي إليها متوضئا متطيبا، فيجمع بين اتباع السنة والحصول على الثواب الوارد في الحديث، ويتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد، وهو يتلو على أسماعكم سورة الروم من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورة الروم من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة.

فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم

تلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً.

ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

قلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب خلق

برحمتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: مراتب صيام يوم عاشوراء. لصيام عاشوراء أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن تصام أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم، وهي المرتبة الأكمل. المرتبة الثانية أن يصام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر محرم. المرتبة الثالثة أن تصام أيام العاشر والحادي عشر من شهر محرم. المرتبة الرابعة أن يفرد يوم عاشوراء بالصيام.
2: مراتب صيام يوم عاشوراء.
3: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

0: تنظر.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء.

0: دعاء الخروج من الخلاء.
1: غفرانك.
0: دعاء الوضوء.
1: بسم الله.
0: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
1: أشهد

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: من فضائل يوم الجمعة أن الله سبحانه وتعالى أكمل فيه لنا الإسلام، حيث نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في يوم الجمعة عشية يوم عرفة في حجة الوداع في العام العاشر من هجرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا ينبغي للمسلم أن يتجنب ما ليس من الدين في شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن يزيد على دين الله تعالى إنما يعتقد بلسان حاله لمقاله أن الدين قد نقص وأنه يكمل ما نقص من هذا الدين. والحقيقة أن الله أكمل هذا الدين ببعثة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي شرعتنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغنية والكفاية لمن أراد أن يصيب فضل الله ويصيب ثواب الله.

مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

كانت هذه تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.

0: سورة الشعراء يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد فؤاد الكواري تلاوة مباركة لسورة الشعراء.
2: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
3: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب ولا عذاب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي. بسم

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ محمد عتيق الصنوي تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، من فضل سورة الملك وسورة السجدة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام حتى يقرأ السجدة والملك، وهذا إنما يدلك على عظيم هاتين السورتين من عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوتهما في كل ليلة قبل أن ينام. فحرص المسلم عليها في تمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أنه بالمداومة على التلاوة تسري إلى قلبه وعقله وفكره مضامين هذه السورة.

0: العظيمة التي هي كفيلة بأن تربي المسلم على منهاج الله وعلى صراطه المستقيم.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

مملكة البحرين لباس الأمن والإيمان، واجعلها يا ربنا شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها. اللهم احفظها من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها من

0: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

0: اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم إلى سورة غافر يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي سورة غافر.
1: دعاء من أصابه شك في الإيمان.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.

في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: إخوتنا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة عطرة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة الأحزاب.

آبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضهم

استمعنا وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر له من سورة الأحزاب.

0: سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: في سؤال يقول: ظاهرة تتكرر كثيرا في المساجد وهي إذا كان هناك شخص يصلي سنة بعد الصلاة يأتي المسبوق ويدخل مع هذا الذي يصلي السنة مما يربكه أو يوتره أو يكون شخص عامي، فما حكمه وما نصيحتكم؟
3: لو فعله جائز.
2: أي نعم.

0: لو فعل هذا هو جائز.
1: نعم.
0: هو يريد أن يقتدي بك، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز.
1: نعم.
0: معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء الآخرة،
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ثم ينصرف إلى قومه في قباء.
1: نعم.
0: فيصلي بهم، هو له نافلة لأن الفريضة لا تصلى مرتين.
1: نعم.
0: له نافلة وقوم يصلون خلفه، هو أعلمهم، هو أفقههم، هو أقرأهم، لهم فريضة، فهذا جائز. وإن كان عند بعض الفقهاء لا لاختلاف النية، لكن لا بالأدلة، بالرجوع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا جائز. وربنا جل في علاه قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ونحن عند التنازع في قضايا الفقهية نرجع إلى قال الله وقال الرسول. ولو اختلفنا في فهم قال الله وقال الرسول، وهذا يحصل أفهام ومدارس، نرجع إلى فهم السلف الذين تربوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن جاء من بعدهم ممن تربوا على أيدي الصحابة من التابعين وأئمة الإسلام.
1: نعم. أحسن الله إليكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. رواه النسائي وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الملك بصوت القارئ عبد الرحمن جناحي. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لجزء عمّة بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

الضجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إن

0: الناس.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر جزء عام.
3: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ أسامة الصافي.

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبه

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن

0: قصص وعبر وحوادث تحدث عنها القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ أسامة الصافي. اللهم
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
1: اللهم
0: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
1: اللهم آمين
0: آمين.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، طمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: فيما يلي تبقون مع تلاوة مباركة لسورة الرعد.

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتح

قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذين

قال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الرعد.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

0: سميرة وأدر دائرة السوء عليه وافضح واكشف ستره في العالمين وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال

0: ألوان الأشجار
1: وبعطر الأزهار الفواح
0: وبعطر الأزهار الفواح
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض, بأجمل الأصوات.
0: 106.1 FM
1: أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، يتلو علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل،

مستمعين في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي، تلا علينا ما تيسر له من سورتي الفاتحة والبقرة.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات

ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله

رضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم.

وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم

إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون

أصحاب الجنة هم الفائزون.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.

من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه

فروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.

0: بص
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين

قلوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن

بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

بيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم.

إنهم ساء ما كانوا يعملون.

مُسْتَمَدَّةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.